0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे।
1: सदकल्लाह।
2: دوایه پروگرام صداقت اینوگین ترسخ مقرانی تلاوت نه ترجمه اونگین این چی گد بین انتس پروگرام گینین یو دوایه پروگرام صداقت لا آکاشوانی کرگلی کنا کسطا روشنی اونگین مزاد
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمتعین والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد من يري جوان بوتا بمون لا إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاقي حديثك بيان بيت إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاق دي تخبوت بينكي جاق قنان جاقشي إمام حسن مجتبى في كري

0: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
1: قصتا برنامج سانسي كا يوم صح مستود كي كنت ختم الله فتشويد يحيى حسين جاني سكتي عنو
2: مدح درشان علي مرتضى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.